0: هاتونه تا بروبرياتي كتبخانه اوقاف سليماني مركزي فاو كوسر خان باشا واتاشوني كالكردني خاتو كوسرا خاتو كوسر دكريك سربو برسياره دست بيبكم ماوي چند سالة خاتو كوسر خزمتك لأوقاف سليماني
1: نزيكي 6 سال زياترة من ليرا باشا دست بكاتنا 2019 ليرا بروبر وكم بروبر كاركم يرا خزمتك مرا
0: باشا كاتو وكم بروبر ليرا
1: بلا
0: پیشتری وقت پیش برنامه که آماده ما بیا یکم تا این لیره بود.
1: بله من سال 1994.
0: بله.
1: و کنوس ریج میاری ل برای برایتی اوقاف استیمانی دست بکار بود. یکم دام زندانم ل اوقاف آب.
0: باشه خود کی تاو کردو؟
1: من خم آمادهی بازرگانی تاو کرد.
0: بله.
1: بله من دعایی خوندمانه بشی پروردی اسلامی خوندوانه.
0: بله.
1: فرمان بر بمبلنا اوقافه که آمر بشم خوندوانه.
0: فرمان بر بود که خندید؟
1: بله بله فرمان بر بود. معنی زواجشم کرد بود فرمان بر ایشون که خند معنی.
0: یعنی به حکم اون بود که شونه که تاو کرد بید اینجا حت بید توقع؟
1: نخیر نخیر نخیر. دعای او تاو کرد. من وکو نالم ام در چوی احمده بازرگانی بوم. وکو موسریش مریاری دست بکر بوم لیره. بر برایتی اوقاف سلیمانی.
0: باشه. با پیو زانیاری که من لاما. که الان اوقاف سلیمانی نه زنم وای یعنی بلام پیو زنی که من ورم گرتوه رجی کی زور پیاییتیا وقلی خانم باب زنم خاتو کوسر و کو خانم لناو کمالک پیاوا کرد کی چونه
1: من لونی بلام اگر لناو اوقافانه بوم ام کوسری استانه بوم برای سیج شانازی بکالا بکوی گشتی به همون برای برایت یکانی اوقافا اگر کارم کرده به ایسا من به سروتی که دانیم بخوام چکه کماله پرنسیپ و کماله هلسو کوتو کماله کشار زبون لبابت کن کماله ماملا که کردوم ایسا ام کوسری که ایسا که خوم شانازی بخوام و که ما فی خوم او بلم لنه اوقافا فیر بوم یعنی کماله بابتی زور جوان کماله هلسو کوتی زور جوان فیر بوم لنه اوقافا که الان چه لبرو برای تیش که ما او شهر زایی استم نبوده. به تایبت کامل لگل ماماسانی اینی زیادتر مامالا ما لگل ماماسانی اینی بابا به تایبت کامل لانا اوقاف استمانی ابوم. راست ایت هموی پیوی برزن و برامانن بس ماماسانی اینی با پاری رزا مامالا لگل ها کردین چون که ما کمال فرمان بر بوین کخوان الان صافی رو بوین یعنی مثلا تیزامی لش کشت من نبو بالام اوپاری رزیان دیگرتوین، اوپاری تقدیریان دیگرتوین، او جیشان ازی بو با ایما.
0: باش، من میستم پرسیه ایلیش که نکم بلام خود بحث کرد، در گاد بو کرد مواسای بحث کم.
1: اخوی که الان اوقاف، یعنی متایبت برو برایتی کن اوقاف بو کمالگی که مثلا کمالگی که اوقاف و کمالگی که اینیه خلقه که بو چاوسی رکا حتی ری استعمن که برو برای کتیب خانه گورو گرنگم وما مالا أكريك أم كتب خانة مادم أوقافها همو بابتا كان دينين وهمو بابتا كان رأي أيني وزيات الزالة بسريا بلام واني يعني كتات نيتا نواقعك ويجيان لكي لقال أمام وصاب برزانا وكا براسي بيشواما من هميش أخوي هرواشا بزبو من براسي جي شانازي كزوتري ما مالا لقال أمام وصاب يعني أيني أبو
0: كاتا ما وكو برسياري كي شخصي نايكم چكو يالام خود درقاكو بو كردما كاتا لنا أوقاف سليمانيا غا خان مغلتكي بسرونا بأحسايا
1: زور أحسايبا بلا من لو تهم راسا من كل بربراتي قشتيك أبوم اتنوا هستي كتين أبواني ما مصاني يعني زور أهاتن هل خودي خماني إسا كوشكم هل إيها بسر مالا برويكا خم هستك موابو وخوش تربوك على أوقافهم بلا مليلة شويني كي جاوازة راسا لنا أوقافهم بلا مزيات الماما مالم لقل مثلا ماما ساكاني اين يعني كبير طالم اموي عزيزي امنو كبرايش يقول اما هميشا اوانيش وكو خشك ماما راين لقال اما كردو او باري غيزو تقدير يعني هبو بمان يعني حسابي اوان نكري مثلا جنيكين اما بمشي وازا مثلا جلو برقوان ياخد اخوانا خواس امش بابو باري يعني او باري غيزي شو انكش بان كتو
0: انجا راستا
1: بلا نخلي من
0: كاتا ماوا جينك ازادي كي زور باش هيا
1: نخوا بزيابه بلا
0: ونيا
1: بلا اكيد بلا
0: بلام زورینی که خاطر کوسر بینین لشکی کس فیلم میلیه
1: هر نظام لو تی پیش اوقافیش من هم میشه ما نتوان ببیم لشکه بیم دروانه بچانه جنابت پیش برنامه کشتی که دو
0: بزبط
1: فلک سلیمانی مثلا جنی سلیمانی لشکی لملا بابا حالت تایبەتە کێکە باسەکرد بەڵام
0: کاچنە شوێنێکەوەکە بەلای مزگەوتی کارون ئەێن بەسەریانەێنەچ
1: مەسەچمە حرمی مزگەوتوانی خۆ مزگەوتی گەورە و شوانە ئەکی توەر بۆ ڕێزی ئەو شوێنەش خۆشتێکان خۆکەبوونێکی مامەسانی ئاینە بێ خۆش نابێت بۆ ڕێزان بۆ ئەو من سەر خۆش بەکار ئەهێنە
0: باشە بینی لەگەڵ ئاینەکانی کیا چۆنە؟
1: ئمە لەبەر کەسەر بە
0: وەزارەتیامەکەم واتە لەگەڵ هاوڕۆ برادر هەیە لە لاەن ئاینی تربن بۆ نمونە مەسیح بێ زەردەشتی بێ تا چەند گرنگگە ڕێز لە بیر و بۆچوونی ئەوان بکەین
1: بەڵێ هەڵبەتی مەسەر بە وەزارەتی ئەو قافین وەزارەتی ئەو قافیش هەموو ئاینەکان لە خۆی ئەگریان بە بەرەبەرەتی گشتیان هەیە بەڕێبەرەتی بەڕێبەرەتیان هەیە کە بە هەمان شێوە ڕێز و تەقدیر و لەڕووی ئیداری شوانێت لەڕووی پێگی کەسایەتیەکانی شوانێ ئەمانە مەسەر هەموو حسابی بۆکراوە لە ناوەزارەتی ئەو قافە ئەمە شۆڕ بۆ بۆ ناو بەڕێبەرەتیەکانیش بۆ نمونەیسا ئێمە خۆمان ئەمەمان لەبەر چاوەکە ئاینەکان هەمووی پیرۆزن لە لامان و هەمان سیر ئەکرێت چۆن ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ ئێمە پیرۆز و مقدسە بە هەمان شێوە بۆ بۆ چاوەشوانە سێری ئاینەکانی کاکەن و لە مناسبەکانە نەکتری ئەخێنانێت بێ لەوە من لە کۆمەڵی ڕێکخراوە ئیش ئەەکەم کە پێکەوە ژیاننی سەرەن شعاری یەکەمیانە بۆ کارکردن هەموو ئاینەکان ئێمەوەکو یەک مامەڵیان لەگەڵەکەین من یەک شت لە بیر و هۆشمە داینەوە
0: بڵە
1: ئەڵە مادەم خی گەورە ڕۆحی بەخشیوە بە مرۆڤە بەم کەسە ڕۆحی پێشایستەکردەوە ناکرێ ئێمە هەنی لە هەندڕووی هەنی وردەکاریوان بەو شێوەزە مامەڵی لەگەڵاکەین کە خی گەورە بەو گەورەیە سێری کردووە لەبەرەوە بۆ هەمووکو وەزارەتیش هەمووکو من ژنێک چالاکانیش لە کۆمەڵی ڕێکخراوە ئێمە کار بۆ ئاشتی ئەەکەین ئاشتی گشتی ئاشتی بۆ تاکەکان لەبەرەوە ئەوانیش مامەڵیان بۆ ئێمە و ئێمەش هەماشە بۆ مامەڵە بۆی بتوانین پێکۆشیان
0: بکەین باشە بڕات بە یاسای فرەژنی هەیە
1: ئەم بابەتە ئەتوانین بیکەین بە دووکردەوە
0: باش
1: ئانی من هەست سوالڵەکی جەناب دەکەم بە دوو بەشوانێ بەشێکان لە ڕووی ئاینیەوە لاوچی ئەوە مامەسانی ئاینی زیاتر بتوانن وەڵامی ئەمە بنەوانێ چونکە ئەوان زۆر بە وردەکاری لە ئاەتەکە بۆ باسەکە
0: باسەکە
1: هەنیشان لەگەڵ ئەوان ئەو ئاەتەکە داوازیەوە بۆ حاڵەتی زەروری ئیسستیسنا ئەخوایجانانیش کە دای بزانە بەڵام بۆ لایەن لە کۆمەڵایەتی
0: باشە
1: بە بۆچوونی من
0: بڵێ
1: ئەو یاسای ئەو فرەژنیە خێزانەکەت بۆ تێکەشکێنێت یعنی ئەگەر ئێمە من لە خوارەوە دەست پێەکەم
0: بڵێ
1: ئێمە مناڵەکانمان هەمیشە دروست ئەبن و مناڵێمە دنیاوە لە نێوان دایک و باوشەکان تەنها چاوەڕانی خۆشەویستی ئەو دایک و باوکاکە کە یەکیشی کێتە پێشم شارەکە ئەم خۆشەویستیانەکان بۆ مناڵەکان کارەسادبارە بێ هەتا ئەگەنەوە قۆناغی کە ئەبێ بە واقع لە بەردەمیانە و گەورە ئەبن لەگەڵیانە بە هەستێکی زۆر ناخۆشە و گەورە بن ئەمە لە لای نفسیتی مناڵەکانەوە لەلایەن ژنەکە شانێ یەکسەر داڕمانێکی گەورە بەخۆیەوە ئەبینێ کە ئەبینەیەکیش کێ ئەبێ بەبرا بەش لەگەڵیان بۆ ئەو ژیانە چونکە بە تایبەت ژن ناتوانم بڵێم ئەنانین بەڵام لەو حاڵەتە حەقی خۆیەتی ئەنانی بێتە خێزانەکەی و مێردەکەی و سەر هاوسەرەکەی و مناڵەکانی
0: هەمووڵکی خۆی بێ
1: هەمووڵکی خۆی بێ ئەمە دەستی خۆش بێ حەقی خۆیەتی ئەگەر ئەنانی بێ بەڵام حاڵەتی تایبەتی تر هەیە مەسەر هەیە هاوسەرەکەی وەفاتەکە مافی خۆیەتی مەسەر ژنیش کە بێنێ لەو حاڵەتە شەهرە بێ بەر
0: بۆ خانمانیش ئەی مافی خۆیەتی ئەگەر
1: بۆ من لەگەڵ
0: ڕاستی هاوسەرگیری بکاتەوەنیە حەقی خۆیەتی
1: ئێمە لە ناو کۆمەڵگەی ئێمە زۆر بەخ جیاواز بیر ئەەکەینەوانێ یعنی بۆ ئەبێ ژنەکە حەقی نەبێ پیاوەکە حەقی لە ژنەکە حەقی نەبێ خۆی لەلایانی بەگشتیش پیا و ڕاستە پیا و سەرلاوچ تحمل نەکا بە تەنیاە خۆت نتوانێت ماڵ بڕێەوە بەریان کۆمەڵی وردەکاری مناڵەکە پەروەەردە بکە ئەمەیان مافیکی تاوە ئێمە لە سەدا سەد حەقین بە پیاوەکە ئەگەر ژنەکە خۆی ڕغبەتی هەبوو دابنی شێبگەڵ مناڵەکانی و زەواژنەکە تەنان هەیە مناڵی شینە بست نایە بچێتەوە پرۆسی جاریشکە تەقدیرم بۆ ئەو مێردە کۆچ کردووی نایە زەواژ بکاتەوانێ ئەمانە حەق بەڵام وەکو حەقێکی شەرهی کۆمەڵایەتی من لە سەدا سەد حەقی ئێمە جاریشکە هاوسەرگیری بکاتەوانێ بتر لەگەڵ تەقدیرم بۆ فکری خۆی چۆن بین
0: بۆ خانمانە
1: بۆ خانمانە
0: باشە
1: بەڵامیتە بۆ فرژنیەکە من بە هیچ نوعێک لەگەڵیانی مەعدەهەنێ خانم هەیە ساڵێ من طبیعیە بەلامەوە هاوسەرەکەم مادەم حەزوویکی ئارەزوویکی هەیە بۆ هیچ ژنێکی دوو هەم بێنێ بابيه يعني أنا منتهم
0: أو أنا هالكسنات يعني رأيي هيك كسي بقولين هالكسيش أزاد
1: الشخص بيركاتي أستي ثقافي خوي قشرة تو أستا بيتكدنوي جاوازا سيري وضع أكا دام مردك دعوة أكا ألي ما دام مردك ما بيك يعني توانا أتواني مثلا أو شتوكي نتوان بمجنا بلا نابي واكي أما أزادي خوي
0: بحشة لا بشك لا تشالاك يكاني شاري سليماني كأنجام أدري خاتو كوسر أبيني
1: برا
0: واتت بيت باشا يعني أمبركوت متنقل خلقة
1: طبعا شاري سليماني شاري روشن ميريم بوج ناسا كزور ترين شالاكي لسنو سليماني أنجام أدريت وشالاكي كانش هريا كسودي خوي هي هل بتا أبيني خلق سليماني مثلا بابند بو سدان كني أو سنتران ياخد أو شنانا ورخراني كشالاكي كان
0: بله
1: هر یک اوگرین دی خویه لو چاله کنی انجام میان. بته بعد من که اگر باب تکل سر کتیب بید بی یک کدوم من دادی خالکل سر پیوینی و آماده ابم لو چاله کنن. بذار چاله کی کشی نسند هام لیکری آماده ابم تیار. مثلا وقت چاله چه کمالاتی کن پروردی خیزان مثلا جنان مافی جنان. ام شنانش کم خم هلا بواره کنن کارکم لبرو آماده کیم ابد لو مراسي معنا
0: باشا كواتم خود لقصة كانت عماجد بيها چالاكواني شيت
1: تقريبا ناتوان بلا مطفى چالاكوان من هي زور زور چالاكوان زور باشا. زور لقل مثلا غداو كان يروجا إيش أكا براسي جيشان أزيا طبعا أنا أكسري شان جنن با أمروه بس لسر جنن
0: عبدو قمع ميجي لكيش برناموتم كوزي خانا
1: ما شاء الله جني زور زور چالاك من هي كم من شان أزيا بيلو ما عدا اواني كناش منظمي بسيارك عن جناتواني كبلو بوستيان هي هم لحزبي شو هم لحكومتي شو بي استثناء هيج حزبي همو همو حزب كان مثلا جني زور بتوانا زور شالاك اواني باش مان هي
0: باشا كومولا دكراوي تايبت مان هي كإيشا كان لسا برسيجنا بابزانم رايتو تشي لسا تاتشن ركراو كان تايبت برنان كاريان كردوا لسا برسكاني جنان بقشتي
1: يعني شلون صنعان يعني هم يا بقشتي زور زور يعني إشي زور زور بعشرة كان يروجا كارك
0: بلى
1: طبعاً هالروداو ببي كارك ببي الروداو كان يعني تو حدث كأبي ربع أنجتو هلاسي مثلاً إيش أكيد بويكا شو قال هم عالم واعي مثلاً الروداو يجرو أيا أنجا كومال يجينا بيشو جروب يقدرس تكن تاو كجاريش كأمرونة تور قريب كان لما يتل ب ب شاليتش كان ب بشوي شعارات ب بشوي رابيران ب بشوي أمانة ب من لصدا هشتاي للرحلة وكان رازيم هرشنا حقنا عم بقى من أوش طبلا بس ما دام برسيارة كم ليه كي
0: باشا
1: شون كاتا إسج رحلة وكاني إما نجيش تونت أو أست أو طموحي كهيانا بيك بجيبك يعني كاريك للرحلة وكان كمل لقال يعني هنيش لقال يعني مثلا إيش نكدوكم أنا سقي بروجا لقال يعني أبوم أو أنا طموح منزورة أو أنا كدائني شيء نكبنا وكان برنامج كان دائني أو أنا جهورية طموح كمان كخدمتي لصدع صدي كوم أو جاك عبق جشتي بجنوب كاريش أنا كتن هجنان شو كاتو جرجن الدل فش كدو جن السركو تو كدو جن لبي جي كي باش عدنا أكيد أي كوم لنا وكوم الجا خزاني كي جوان برور داك أو إني تنا وكوم الجا أنا إيه ما إيش نعرف لو كان جايش نت أو أستك أو خطي كدائنيا بس صداصت هم يجيب الجكري بويا خوش يعني نور إخرى وكان يشتا لصداصت لا كاركان أدي كاركان يا رازينين لبرو إيكا بابتك إن بيشاني للا إشكو بابتش كيتا بيش وري قريدو بابتانا كان بويا لصداصت إمناتو عن كاري رخرا وكان خوش يعني رازي بنا كاري رخرا وكان برام براستي كاري قري زور زور قوري عن هيك رخرا وكان لسر هم أدي حزبي شو هم أدي حكومتي شو هم بريوچوني كومالقاش
0: باشا لبال كاركتا بابزان دايكي شيت
1: بلا بلا
0: خواني كان من عالي
1: خوان بيانش من عالم
0: خوالي ادناس يعني ان شاء الله بابزان مخاتو كوسر اگر تشيروكي روجيكي باس بكات كلام مالات دارة كاركاني كان باري وابات
1: استامن تقريبا لصدا اتوان بلا مهاشتاي كاركان مثلا قيشتو النتيجة
0: باشا
1: لبريكا من سيك شدو كرم هيا قبل نالا كان مادام برسال نالا كان كر دوك شا قورا كم هاوسا الجيريان كدو لما عالي خوانا قورا كم مهندسي كشي دو هميشو مامسا انجليزيا سيانة كم هيا منو سيانة با مثلا بيكو لدايكون
0: اي جان سيانة
1: بلا دوك روك شاكن دوانيا لكوليج أندا زيارين إن شاء الله أتم صعب تخرجكم يكي كشان ل تشار سري سروشتيا مرحلة دويس إن شاء الله مرحلة سي هل بتا أجر يك منالج ب لإستا برد كردن كورس بو چونك كمال أبشني زور هي لبردمي منالا لبردمي برد كرنك أبي تو باوردی چاو دیری ام اپشنانه که آیا با منالا که تو دست آیا اوی که تا پیشانه اتوانی بوی جب جب که او دوا کاری منالا که تهیتی اتوانی بوی بر دست که بوی که لدل یا نمینه و که حسرت و تأثیر که تسر بابا تکانی که لبر او بابو چونی من امیشه باسه کم دایک ابه سیاسی که دبلوماسی زور سرکوتو بیه لنا و مالا که خواه بوی بتوانی منالا کانی پرو تو اگر هاو سرکت هست طبعا سروش تیکیه رو تو نتوانی تازه پرورده که دوره گرنگه که اویا او دیکو باو که بیه کانه تنسیخه که تاب کن بوی بتوان مال کانیم پرورده بکن چکا ام دو طبیعتا ام دو کسا که دورن اکید لبیر کرنو لبتیونه تیار نو مالکا خوشکو برای اگه جاوازن طبیعتا یعنی اولا هاو دو هاو سر که یکو لمالکا و یکو لپرورده کوی بلان گرینگا که اوی چون تنسیخ کم توان منالکان پرورده که جوام کن که چون نال کمالگانه تو مرتاح بید
0: باشه باسی پروردت کرد ببروای تو هر مشه وای کردو که ایسا کچو خورای که او سرگیریه کن لمنالک زیادر حزنا کن بید لبری پرورده که قرصه پرورده من دال اون ده قرصه که بشه اگل حاو سران سلی بترسن
1: با من بشتک بجانه بلم جیل بجیل ارک قرصه بید مثلا چې من به حزب وبیتم توانی بیتم هم مشتکان من مثلا ماوی کی زوره ګمالی خزوران ما بم دوی مثلا مالی باب کوم هبو چې کدا کوم هر منی هبو ډیرا
0: بل
1: ابو مراتی اني شکم او د قلوشه دایره کښ کوم د قلوشه بخنن د قلوشه خدي چې منو مکان یې ګوریان کوم مكتب منو مکان یې اما همي به کانه استبیله کمانه کښ کوم نتوانی وک چونکه سيدي من أكا على مثلا أورجك تجاوري كما أي مثلا إما شي ما كربوتو دو هاي أهم برانجيتو من مرتاحة بس أول من ضمير مرتاح نيا أنا دبروا من مثلا من عاوز أردو بزنا كان من عاوز أردو بزنا برو بير كدنا وكان جيل بجيل أركك قرصة بي وكوبي ممكن بابت زوري تبي الشوا شوازي بير بردك كلين زور جواز أبيد بويا لوقت شيء جناني استا مثلا جيلة كانيكا نه نه زور منال درست کن بوی بتوانه سیطر بکن بسر پرورده کنیم مالا
0: باش بابزم کبانه که چونی لما مالا
1: اللهی جارا کبانه که باش رو لبروی که منالا که نمو بیه که بینه بایه مثلا جامعه که نمو حاضر بایه اگر با او بی
0: باشا
1: خیره خیره ازه ازه مشتکان مکرد بلام استنه لبروی که هر منو باو چانی سیانه کم طلبن لکویا هرسی چان او دکترش متوجه کرد که الان دارویی شاری استیمانی لبروزور دوامی هر دکترم دوامانه منیش و بانکی منالا کنیش لعاتش بلم جمی بیانیانیش و نیورانی زور بیه کنیم اورانی زور نه نخویم گشتونه تا قناغی کی زوریم مثلا زور جارشین مالی باکم نه نخویم یعنی
0: باشه دستاوت خوشه که و سرخان؟
1: واللهی من خلق به مال خواهد نکنه خوشه بس خود او تعمید نکه مثلا
0: یکی کلوانی که علی خواردن خوام دروسی کم بونه که بیشتر مامو نخواد.
1: آه تو دو دیه نکاله معی دو تیره بیه.
0: نمی باشم که خواردن دروس نکم خون زیادتر حزم لیه.
1: ایده باش آخرتر هر کس نوعی که بس من لو بابت آنها مثلا که خواردن دروس نکم هست کم زور خوش نیه که چیکه ای خوان الان زور خوش دروس کرد و. یعنی او هنم باید تان فیت بکم باید تان که الان خواردن کن خواهش. و من ازانم. بسیتر همو خواردنک ازانم. اونی برام مثلا ثروپی ازانو کفته ازانو کوبا ازانو
0: ای والله اگر ازانو کابانی کتاب
1: چون ما سی دروس تکریت چون همو بابا تکان مثلا ازانم هیچ خورد نکم جلد از دماغ تا ترشیات کردن شلم بترش مثلا هیچ
0: ترخینه
1: همو مشته مشته ازانم
0: ای والله
1: بزی تر نالم کات قرم الله وینا مشته مکر مثلا دل شلم بترش مکر ترشیات مکر كفتم أكيد مثلا ترخينا مو أخر أنا بدرس كده كم نعلا كان يعني من نعلا كان مثلا حزي على تيخو
0: بعشر تاچن جنجي كي بعشر بوقتها كان رخصان دوا
1: شون يعني جنجي بوقتها كانم
0: بلا
1: سبيش سجبو بريزم باسكر شو كش شو كم أنا سيد تدري بروي ك للتمثيل وش تاكر أكاد
0: بعشر کیه؟
1: لری آوه یارم
0: باشه
1: هر تشتی کیان و تبید لعرف عادتی کردواری در نتشو بیم من رایگم پیام بیکن خوشم لگل یعنی آبو مثلا باو کیان زور همیشه چایوی لسریان بو بس که خوم یعنی لگل آو بیتم کشی نبو مثلا مناسبی کیان لحولیر هاو بخوب چون لگل یعنی شانو گری کیان هاو بخوم آمده بو مشانو گری کیان حتی ایستش که لزان کن کورکانم له ګورانی ان زیاتر تیپی چان هیل زانکو هر دکانی چان مثلا از فشت کرد یتر شان ګورانی اله مهندسه کان هڅه چاله چ کنه بل شریکوی من آمدم لوی سن اچم آمدم دین چاله چ کنه بو تین دلم نه هاتو زنی سرقالی تو مبن نه تو رگه ببر اگینه بو هموش تک لګل یانه بو هله منالی یانه ل چاله چان هتا ام دقیقه
0: زور باشه.
1: هر کنجان یعنی کچوکره کن فرقی نبوله لام.
0: خاطو که سیمه زور خوش حال بویم بوله لگل توی عبوین.
1: تا وکر زور سپاس من زیادتر.
0: بوکسی ملوان کمان هی.
1: الله.
0: هر خانم بش داره بی لگل من. مروی که که با ملوان که کمان ها. و دست نوسی کش معنی.
1: دست باش.
0: ببزنم جن. جن. چیه گرنی لی خاطو که سر؟
1: جن اون گلابون خوشه که همو شوینه جانک هم بونی خوشه که هم رنگو بوه با شوینه که هم آوادانیه که
0: فیدوه اگر لهر شوینه جنی تیابه و شوینه جاوازه
1: اکید
0: بخومازه حتی اگر دست منه تیاره باش چون او تید بخومازه من بس تو چی بو
1: جن که تیگ ایشک اگری به دستانه زور به تفاصیل ایشک انجام حزنا که یک خال بجی بیاله بده بخال بسه لبرای اون جن زور ورتر طبعا اینجا ایش یکیش تو بم دلو بی جانبی که اکید سرکو تو بی اگر او دقیه بو خوی سودی نبه بو دوی خوی سودی ابید لبرای اون جن منال پرورده که جن دایی که کاموی ازانن
0: حوسره
1: خوشویسته خوشکاد ای که امانه ببی ام عنصرانه هیچی جیانه رو عباره
0: دست خوش مش مورو کنمان
1: من مورو
0: جان مورو کنمان
1: دار
0: زیر کنم خوش بود زور زور سپاس دوباره سپاس بایی که امرو کتیا بیم و لگل معنا بود
1: من زور خوش حال بود بخیر بود
0: دوباره زور سپاس دست کنم خوش بود
1: چاو کم خیر بود زور خوش حال
0: زور سپاس ایمه شد بها خوش ایستانم بمجاره حتما کتایی برنامه ملوان که امجاره من تا برنامه اکترو نساندنی خانمی که جوانی ام کردستان

0: زانم جيغاي هاي شودي بينا زانم كجال هاي قزدي لو خالي وانم جيغاي هاي شودي بينا زانم جيغاي هاي شودي بينا زانم جيغاي هاي شودي بينا زانم.
1: Radio Ichad, 99.1.